مسروق وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.

0: الشهر فروح تشمس روح يا انزل البحر روح كلم حد روح اتمشى عشان خلاص ما فيش اي حاجه بقى ليها لازمه ما فيش امل
1: بالظبط انا والله يعني الحمد لله. لا انت ما شاء الله يعني ليلى فضه موهوبه جدا وربنا يوفقك ولفتي الانظار وبقيتي ترند ما شاء الله يعني على السوشيال ميديا الف مبروك ليكي وكل التوفيق والنجاح ليكي نورتينا وكل سنه وانت طيب
2: ميرسي
1: ليلى فضه
2: ليلى فضه
3: انا واحده عارفه كويس عايزه ايه وتعبت شفت زفت وصلت فين مش ناسيه مين ما كانش ومين ما قالش مفيش بنات بتراب امال ده ايه بتشبي على ايه ده مش بالي مش طايله مني حاجه غير لا شيء يا حبيبتي عامله انك حبيبتي ليه
4: يا حبيبتي قولي عايزه مني ايه
3: انا شفت وشوش بتنافق يا ما سمعت كلام في الدار كتير كل عامله كومنت لبعض وتتحرقي

0: الباب مقفل يا ابني كذا جيم. تعبت دوت لاج لسيت وفين مش ناسي كل من باع اوجاع اوجاعي تكتر اسال ابي الدوا فين. سمست جيلي فلوسي جات لي مرتين لا مش زميلي اشتخد له قلمين وانا مصري نيلي فانت غني لي ويا ارض ميلي هو ليه اخصمي ليه. فكك منا وطرقنا وما تقولش غير في كلامك وده ياما سهرنا وطبقنا وطبيعي المكسب ده معانا وشلتكم كانت حزدانا بس فوت ورلت تجوانا وانا كنج في ضرب التبانه اسمي مش لبانه اوعى يجي على لسانك. طب ميم وميم وميم وميم ودا عامل فنان وانت كلب المادة مادة فاكر ميمو مش هيحاسبك على عدى ولا هتخلينا اضطر اغلط في الوالدة والدة
1: بوم سيفي انتو نصكم كم الا انتو ربعتم تم دلتكو فل الفل بدوني تبقوا انتو شبه دون ميدل فينجر زي هانز مش لوحدي انا معايا ماتش سنة دي بس لو مش واخد بالك فترند عني ما خرجش عنده كرفيو قبل ما بيتنسيش زي البرفيم بيتكلم عني بس ده انترفيو عملت بيت صرف على الانتريور 3-4 مليون كسدي قبل ما ديسبيتش مولتو كلامي بيتنفذ بالظبط ما قلته بخش ما سلمش كذا انا الدكتور بلغي لو ماليش مزاج اسمع صوتكم مجنون خافوا مني طلتيش بغل مفيش من ابو بدي المان البوس كان لسه هيرغي قلت له لا هوست تحكي لي قصه حياتك تتهبلت بقيت بس عن صاحبني كارتي فري عن اسمي قول لو كان في شيء مش عاجبني خد لك سيفتي وفكك مني